اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik panggilan yang sempurna dan solat yang didirikan, berilah wasilah dan fadilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan terpuji yang Kau janjikan.